صار. انت اكثر واحد تعرف شو يعني ثار. يملونا سيد زي هيوم زي يردو خطانه كل حيب.